تقول عم بيستولى وزار مرو ما بيت أحساب سوسي فرماتينيا سوستانبوس وكناسات وزار مرو نترال مرو نترال شيرا نبيما تزيستيها على لقال يقول المرو شنو مكاسا التحان مرو بسيرا هنا في الكاتبية هي فاتفاتين إلى التحان مرو بسيرا فعرضنا لما for example Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lavost, Nata Vela, Paya Montuka, Rube, the Pesitara Vela Morus Nagma, Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus,

عندي 6 أولاد وزعمري ما بيت أحسب سوسي برمتيني أستاذ وسوق ونسيت أوزا أمور نترال أمور نترال شنو؟ نبي ما تزيستي على لوكال يقول أمور شنو ما كاسة أتحن أمور بسيرة هنا في الكات هي فاتن إيها أتحن أمور بسيرة بعرف أنا لمن for example بق موركا أي حنكا أو بلوزا جوتانا بلوزا أتحن أمور بسيرة سلوك نبي ما كا ولا لوكال نتجلى فأنا منذ كان ربي بس ترى إذا ما مر سنجمع أفتاده إذا ما كان سوى مدار إذا بس جاره أو أدوس